بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرحبا بالصباح وباليوم الجديد وبالإبان وبالفينة السعيد وبالسافر والشهيد. اكتب لنا ما نقول، أصبحنا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسوى الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا. نشهد الله ونشهد ملائكته وكتبه وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا الله هو وحده لا شريك له. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أبزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفرهما إلا أنت، واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا. اللهم اجعلنا لهوما وطلفا، ولا تجعلنا ظنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا. اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه زهادة، وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الرزق أوسعه. اللهم اعف عنا بعفوك، واحلم علينا بفضلك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع، ومن جنان لا يفزع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يقبل، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عواذ الماعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.

حيدريتا دي صادد شريتا رياتا يا رياما دوست روجي ولميجي خسم ظلم وقريجي مزجين والسرتا بيجي هر تيرون ياما سلاتي ربي أكهم سلامي وي هرودم لتيا فخر عالم رياتي الريامات.

جبير نابع شوفا هردو سعيدة ويد بيرا مدن دهر كيف عيدا مش على وان إيرو بايرونيدا لولاتي ما آخ لولاتي ما حسين وسلح الدين ديروك نوكرن روية رشو سبي جهف جدا كرن بخوينا خوي بير

ايه خدانا ربي مظلوم رحمانا ضو يا ظالم خسرانا اي ظالم نو ظالم نو اي ظالم نو.

لهزقهم زيبين اخوينا وانا رجيا شهيدون ابجنحي بدستي هو بيتيا فذكاري وجساره فاوان

0: من دور چما تنا خويني اي بلبل بلبل بو من تار شنا ودل
1: Şu an Çağrı Efendisiniz.
2: Çağrı Efendisiniz.

المهيمن جل جلاله، العزيز جل جلاله، الجبار جل جلاله، المتكبر جل جلاله، الخالق جل جلاله، البارئ جل جلاله، المصور جل

جل جلاله، الحق جل جلاله، الوكيل جل جلاله، القوي جل جلاله، المتين جل جلاله، الولي جل جلاله، الحميد جل جلاله، المحصي جل جلاله، المبدئ جل جلاله، المعيد جل جلاله، المحيي جل جلاله، المميت جل جلاله.

الهر ليجمع فهو أرض ملهم تقسيم فايدك بكجن دعوتي ويا إسلام وقرآن.